0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Dini merci Şeyh Muhammed İshak El-Feyyaz geçirdiği sağlık sorunu sonrası Bağdat'taki bir hastanede 96 yaşında hayatını kaybetti. Başbakan Ali Ezzeydi dini merci Şeyh Muhammed El-Feyyaz'ın vefatı nedeniyle Irak'ta 3 günlük yas ilan etti. Başbakan Zeydi petrol ürünlerinin pazarlanması alanında özel sektörle işbirliğinin önemini vurguladı. Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Ürdünlü mevkidaşı Eymen El-Safedi ile Amman'da düzenlenmesi planlanan Arap-Avrupa toplantısının hazırlıklarını görüştü. Ulusal Hikmi Hareketi Sözcüsü Hüsam El-Hüseyni koordinasyon çerçevesi güçleriyle tüm Kürt ve Sünni siyasi güçlerin kalan bakanlıkların onaylanması konusunda mutabık olduğunu belirtti. Petrol Bakanlığı yerel benzin tüketiminin ilk defa günlük 35 milyon litreye ulaştığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim kadroları için yaz tatili 7 Haziran Pazar günü başlayacak dedi. Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Orgeneral Kays El-Muhammedavi, grupların Haçlı Şabi ile bağlarının ayrılmasındaki ilk adım güçlerin yeniden entegre edilmesi ve idari ile askeri durumlarının düzenlenmesidir dedi. Seraya Esselam dosyasını Salahattin'deki Samara Operasyonları Komutanlığı karargahında güvenlik güçlerine teslim etti. Güvenlik kaynakları, güvenlik güçleri Bağdat'ta silahla ateş açma ve uyuşturucu pazarlama suçlarıyla aranan bir şüpheliyi yakaladı. Yüksek Güvenlik Komisyonu, Gadir Bayramı için hazırlanan güvenlik planının başarıyla uygulandığını duyurdu. Gazze kentine yönelik İsrail hava saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı Kuveyt Havalimanı'nda meydana gelen hasarın bir Amerika önleme füzesinden kaynaklandığını iddialarını reddetti. Amerika Temsilciler Meclisi Trump'ın İran'la savaş konusundaki yetkilerini sınırlayan bir kararı destekledi. Amerika Temsilciler Meclisi Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını ve Ukrayna'ya askeri yardım sağlanmasını içeren bir yasa tasarısı sundu. Rus ordusu Ukrayna'nın Çernihiv bölgesinde bulunan bir Patriot füze deposunu imha etti. Rusya, Avrupa'nın petrol ve doğalgaz ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. وفاة المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض عن عمر نهز 96 عاما في أحد مستشفيات العاصمة بغداد إثر وعكة صحية. رئيس الوزراء علي الزيدي يعلن الحداد لمدة 3 أيام في العراق بعد رحيل المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض. رئيس الوزراء محمد علي الزيدي يؤكد أهمية التعاون مع القطاع الخاص في مجال تسويق المنتجات النفطية. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع نظيره الأردني أيمن الصفدي الاستعدادات لإنعقاد الاجتماع العربي الأوروبي المقرر في عمان. المتحدث باسم تيار الحكم الوطني حسام الحسيني يؤكد أن قوى الإطار التنسيقي وجميع القوى الكردية والسنية متفقة على استكمال تمرير الوزارات المتبقية. رئيس خلية الإعلام الأمنية الفريق سعد معن يؤكد أن القائد العام يتابع تنفيذ خطة تسليم السلاح والاندماج الأمني. وزارة النفط تؤكد أن الاستهلاك المحلي من البنزين وصل إلى 35 مليون لتر يوميا بنحو يفوق كل المعدلات السابقة. وزارة التربية تعلن أن الأحد 7 حزيران موعد بدء العطلة الصيفية للهيئات التعليمية والتدريسية. نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي يكشف أن الخطة الأولى من فك ارتباط الفصائل بالحشد تتمثل في إعادة دمج القوات وتنظيم أوضاعها الإدارية والعسكرية. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان يؤكد أن اللجنة المشكلة بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة باشرت عملها لحصر السلاح بيد الدولة. سرايا السلام تسلم ملفها إلى القوات الأمنية في مقر قيادة عمليات سامراء بمحافظة صلاح الدين. مصدر أمني يعلن أن قوة أمنية تتمكن من إلقاء القبض على متهم بإطلاق العيارات النارية والترويج للمخدرات في العاصمة بغداد. اللجنة الأمنية العليا تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير. استشهاد 9 فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة. الولايات المتحدة تعلن اتفاق إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار. استمعتم إلى موجزا لأهم الأخبار من راديو تركمان FM، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: تركمان FM بعد فريكانسمس 89.9.

0: يا حلو، انت تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.